شغل وشار مفرام زق قون وار ببان شغل وشار ببو ببو ببو ببو ببو ببو ببو يا رمامام الله زمبر فلما سيكو بارا شرطر المدارا اسمان بودا بشت.